0: بلاصتهم كفافي.
1: بمانغاتا كان كومين نبو مانغا كيل زان زاي أم بايتيرن فوكتان نبو ماينز فواتن زاي نبو ماينز زانو تون سماسون إنين ناميت أترام سوفا أندراسون راسلاف تنس في زرانا تانية تبي أنت تاتيو أمني روكول تيو يون ناس تاملي لفورون تنس فاندريسانا نارانا نرايا تيو تون فيت فتين لبريس دان إز موزان تستينا بريس دان فواتن نيكا تيمو بيل تفيا بيران فوتس اللي سرات نتين تنس سيمبا سرات بريس دان تسان نتون نيوي اندو سرات نارا ويتنا منوتو زيزم نتون تون ركاية سيستيلو يزي

نتسكو ترى فرارات في الله دار بيبي نتبا بمو طبيبي نتسكو لطو فرارات في الله دور فرارات سمن دار فقطر من داني هورو إنو كينا باقر فين قلت من عاطر

0: لاس تم كفافي.
1: اندفني مالاغاس راي نو مالاغاس رين سنجيسنجي ريفن بامتين بريريري كيفو كاسكاس تيم تين تسون تين مالاغاس ديران دوسي ديران يانغان فيجمينا كافي ونطوكتان سميس رايم تين مالاغاس تسون وزانا كنياف أتاني نطفون رسين رزيبا مانغم تين مالاغاس إزمينا كافي نرو مانغاسياس سيين نيما مال ريو مالاغاسيافان وفات تنياف ليلة سنفافان رامتين جاس زيم رسكام رسنين يسول نامبان نتين نيفوين وطون لازن فما من تاي زاتين لازن زين زفان سيينة سكتور إن نتوين أول سيوان ويا مامال ريفا تسواس دي هون هون سيشن تيل مالاكاش نيان روا فينغامب أوكو تيلين شولا زينة تسوطة تسيافين تيل جاش دي أندو نياز تسليفن نيفايني أندي نتومني أندفني
0: شوطة تمبكلا شوطة تمبكفاف.